Siyempre sinakak chalas ay kol kun nak kolar na uwag. Un sabio dijo, quien juzga tu vida es porque no es feliz con la suya. O sea que invirtir, kun ha unak kolar na uwag. Habra unak kun unak kani ha invirtir no ot tig. Trig ak asti mal karani ha. Es porque invirtir. خبرناك مكتر وكوش عوكين شخرتي أبنوا سيخو خوب نقن بيخ شابدت سيخ نقط سيخ شابيخ اسنو تسوق سيخ شابيخ نبيخ نخلاش شابا إبرو سنناتا تما خاطا بسيخ منا بنون تا بورك خرابناك نقط ري شابيخ مكتر وكوش خا ديفينيتيو منتي إي خبرناك نكتر تيهو تشكي واتش نكاخ تشكي أو تشالاش نيكن بي شابا أعتقد قوم نيكت نك ميك نيك خبرة تجلس تص خبرة بنقل بيختيخ مكترك وإيش تبيخ لا بروكوش خنتيخ نبيخ خونشي كونق كل رنا وخ un sabio caranija no te confíes de las palabras bonitas muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Jesús, no te confíes de las palabras bonitas. Muchos tienen azúcar en la boca, pero veneno en el corazón. ¿Será que quien hico ver chalas hico ver na chiquilna barmak? Habrá una calmitico rna uch. Mtayata riocbal la kosh. Rukin tzich karaniha. Hikot na kashach. Kas ktsech na kashach. Kas kikes in kikom nak chavakaniha. Pero kish. Tzich karani haba. Nelap kichir kikicha. Pur azúcar. Kikikik. Pero shlash kani ha. Rukin kalma. Nik veneno kokoin. Shkarti apnawa. Y seguramente atata non tener kada experiencia. Arshenqik. Chpamakastima. Shenqik amik. Shenqik uvir. Shenqik uvir. Abnon tener experiencia. Ikaw likam nakpa. Kshan kibansa. يكون يكمل نقبة إيه قصخين ده بناك شلال سنكي كسنكي كم شباب قصدت ناتبين قصدت نيك نتقن إلا خرطيك وقولنا كشخ بورا سكر ناتت pero إن كان مخياك بنين كتكسوا دينترو لا entonces خبرة خن نوخ نو يأشقا نو سكا principalmente شو نبى ولكن كت تنيا بيكون هلا سيخن بيشوا أست كل الناس إنك بمنق أست كم نق شركة كيتسو إنك بساب شوقان كنت باب نوا إنك شل باب نوا أست شوقان شيكم كبينا با شيك تنا تديوس قدرت قشق قشق أكوكين

0: خونت اخن كويساس كنا ما خونت اخ شتوقي مش كل اخونت نق نيتيلنا نار معك مش كل اخو يسخ خراخ يا اوتتا خراخ بنكوف تشوا نكتك قنك اوتق نكتكيتو نكيكونا نكتكيتو ما يونتا تقول اتت تشتا وقت نمت نخكونا نقتخي كونا نقلق خبر اخونا اوغا منذ رماشنا نسمخا رماش نيتا اوتسلك يا اتراخ ابنك تشقا خونت نمت تقيخ كل شيك كون خلاص
1: Con el sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.

كيعقم خياو تلاخت واتخير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال صواتك تي صواتك مما صواتك تا صواتك تي صواتك تا صواتك علي كيلخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تناو تشوش كرا رزوغ بالتنا متقاتي تلان إلي نقوة جبام سيانتو أونو

0: Mkazina pakchavana ksakchushia samach, rukinga kolua mikope, kolba khompak kast kalchavirte. Crédito vivienda, harat palsahuna buchuch, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubankana nimtra atekon. Crédito productivo, haranubankana nimtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka barkas nabajo batet nkatbaba. Crédito de consumo, haranak kas nabajo nabentet chpama kaslimar. Tra compa con kayajo, nakna yarig na ben, nelan gilal chavech. Kulua mi kope, nismahap nabi, chka avk inter.
1: Hora hatat namet, chokkon gilal o kurvan gil. Kas khoknan lakhi qavat, chka qbanik, kolla qa batran gilal.
2: Shakhne tra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chka kherika.
1: Makhoni chikhu naqsh tibigri chpamr gaslimal. Makhoni chikhu nkoy saskana. Makhoni chikhu shtoqil taruchi. مش كل أخونا تنق نيتيل نار معك مش كل أخونا نق نكتر تزيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أتنق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلوقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخك أصلي ماش قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر ماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون او تسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا أتراخ إيفناق تشقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
7: نم خم
8: رتقبلت نمت أتيتلان نبوساق تشيك أبكين خبرك أرو برنامر من آن
7: نم خم
9: نم خم نشلع نختي أبتقبيك نوچور لويا كربي شيك چيبا خاچناك نبانتاك چبام كوكوخ مقتق نمت كولا چوا چوچليو
8: چقا نقشيك خيبا خيق أقبل تقصيف خينا خبيتا قال رشين هبلون تقريل خاك ارانو تشول شبا رشين نقيخ كمي
7: توكاشاكا بروغراما نم

لاس أقي هبجينا تكجك إن سينتونيا روينغا راديو لابوس يا تيتلانز راح برقير شقين كاميك شقي كاميك مارتس سقلا لا فيتشا 26 دي مايو شين هبرا هنا 2026 كميل جي جواتس را أسينتونيا y preferencia روينغا رسوك بس نامت أتيتلانز

نتبلم لك رخاب رجليف كمال كتير كمال قمما اخماي تقبناك نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترا رخاب كاخ رخاب رجليف شكبي اي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو اياكنتكا مخمير تقو امستاكنكا بك اتت اتقولتكا اتقولتشليف ات ان مارشنشكا ات ان مارشن رجليف كراكرا تيا